0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: أنا لك دوما ثوب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبونا